سر مستمعنا شغل اس دي ستيشن فور ايجيشن قال دي جي انا سر از مي دي ميكس انت شي بيجي الفيل ها كما انا كو فيسبوك تي سي دي دي جي تيس بي سكو غوتو انا هاريسون كرامب وانز اجين كو فيسبوك وتبانا بوستي اي بو انغال نانا نيو تي سي لي دي جي تيس بي سكو غوتو انا مي تلا سو بوست او كومنت دامون سكاي ان بوكس بان جول الفيل ها ري تشيكي دي بوكس قال نانا نيو غري شابا اي تلي غري بيتا كماني كماني كام كا كا كا اون ذا وول ke ga ringe fela magaunyana hanyane fela

اما ريفا لا ميسو سوم جيبو انا بدي بلغ بتاع رينيا بقى سرينيا لشومي لم هو بتبلغ تاو رينيا لشومي زمان ما جاي جوغا عارف بتاع رينيا لشومي كمان ما بتوتا رينيا كمان تيبو انا بوان دي بينا تاكا اسلا دي بينا تاني تاكا دي اتا خاشا انا تامر راونيا انا ما تابلغ